شرشق أزوزة مشرف الشرشق أزوزة أنا Chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah.